اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: Thank you.
1: Make some noise for Justin Bieber.
2: موديها 2 ميجاهرتز تي في اف.

حيك ربي، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. معني هما كشور أرتكا بمشا فربدتك تمن نسكالانج أمانا إبهي تكليف تن خشهلو بيمه فه إتكتي يكن أفلم إكباوي মনাবেগতে আদি একমামেদু এতকেতি বিরুবেতিয়ে আদি ইনসানা এ আমানা উফুলিয়ে হামাকশবরুং এ ইনসানাবি আনিয়াবেরি তন্দরু নুদন্না মিহকু কম।

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ආහරෙ දුවහන් එදේශ අධිෆාසිදුන් කම්ගාව තිබේ තියබෑ මිහුම් බිම්ගා ෆසාද නුකුරා හුෂකමෙ.
1: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: فه إورين إكلي غفان إبهي شعيب غفان دوغ كلاووه دين بيروري بين هلمين إورين نن عيس جهون أدي إورين جه جتاوغا كاكو مچة تيروه مروفاتي بي بايو كمغا إورين وجهووه.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم نودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام كي هون تيرينا اوفا وير واغوت كولكان ادمو سبورت سبيد مي شو يا ايكوغا ميدو مي باتل كول دي سما مي بروجرام كي مقصد كي موني فوي فيلم كي تيري كولي ورك دايرا غار كي تيري وا فراتو كي دايرا كي واهنگ تاكا اميلا تيروم كي واهك تان ايون تيرينا مي كينس دينو مي شو كوريان مي كندني كو مي هوم تو هيك مندو دي جهايرو
1: سبورت سبيد Sports Beat.
0: Nodhe ke megahertz TV FM migadi ka kurya midani Sports Beat. Mi hafta ka show ka mehman ke gut ka paverwani chess kulun teriya Nihaya Ahmad. Kulivar ke tafat wahang taka adi minum ves dirulum ke tafat wahang taka eku mi show mi ad kurya tan ehna mesem me furatama mi jahala deni ka diru ke fashion kam gawa amila raaku ke lava.
2: ನುದಿ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ ಲವೇ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.